لندن جرت ظن الجاهلية جرت الجاهل جرت الكدو جرت الكنيكو الإسلام جرت الكنيكو البرعون تبارك وتعالى جرت الكنيكو جمد يالله لندن رخ يقولون من ينغنان هل لنا من الأمر من شيء وعوين لخلي يخم نموت عن يخي بخيخي لخلي نأمن تبارك لو تخلي بقدم شيخ بديك ألبني

اغفر لقومي فانهم لا يعلمون بال لن رك دانيو خامغوت لولو لو داي وار ابن عباس مني نصح قومه في حياته ونصحهم بعد مماته وارني مبوكم بامي دول وار لن بامو ديه تبارك الله لو ام صار لا تي وخينو حبيب النجار ميت على الاخره يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من المكرمين بولفت ني متال واو يالا موني في سوره ياسين ايه 2 فك اك جوم نيت وما انزلنا واتيوني من على قومه تنتم من بعده جناب بواجفاته من جندن جي سلدار من السماء سجل أسمان يالا نينا جملين جرم مواجه أي سلدار منام رين نبني ألغلين جرم دي الله مواجه أي سلدار جي أسمان ومي جركو جيد وما كنا منزلين جرم مواجه الله أكبر نبني طوان ننكو طوان جو خمني يالا نينا jaramuko muy wacc ay malaaka yu joge asaman ngir ray len jaramuko wacc mom ci bopam kon lol takhirun lahum wa tafqirun li sha'nihim ndax dara wacc ay malaaka ñu ray len ñu deele jël ko ndax ya wacc sa bop yow yalla ray len muy lol jël ko wa mo def bu ne in kana illa sayatan wahida nekul ludul genn yu waxu dom fa iza hum tasafa ñun ñep ghamidun ni giin ni aw xal di giime waaw say awahid rek sahabihim jibril mo lañ ñox rek fa iza hum mayituna la haraka bihim ken yu mutut bakkan ya giin ba ñu mel ni sawara wo tor nox mufassirun ñu ne kon nak fi ayati istihqar li ihlakihim فإنهم أضل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب نيو لن لال تي علق بي لو دايد لن نيك سالو جارل دي الله صاح مي واتي اي ملائكه وخوما لا مي واتي مام تي بوبم نانيو بنيو ري حبيب النجار يالا تبارك وتعالى ميرالن ياكمتي موغل غا fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bakka ci mu jëj juddu faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama waliyu man nga laal man aada li waliya faqad azantuhu bil harb ba tax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li'annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewak dafa dem nak ba di waxe liya dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kummal ñom ñep ay mag lañu ko ci mun te teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul bettan tabarkal neena yoonte bi bayyi nak ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam rawati na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dund lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi biñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mborom dekk bi lem nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mborom yalla ku reye asu mborom mo reye len ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yu waxu jibril rek sayfaum ghamidun ñom ñepp ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad.